0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم ونرحب بكم على الهواء مباشرة في برنامج هذا الصباح الإخباري حتى تمام الثامنة. في الاستماع إلى أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 عبر الموجة العامة 106 فارز 3 FM. أصحابكم في جولة إخبارية صباحية نطالع فيها وإياكم أبرز وأهم الملفات والمستجدات الإخبارية محليا وكذلك عربيا ودوليا. اليوم هو الثلاثاء 4 من أغسطس لعام 2026 الموافق 20 من صفر لعام 1448 للهجرة.
1: وحاروا مدرسة وجامعة
2: صباح الخير لي.
0: في توقعات حالة الطقس لهذا النهار وفق الأرصاد الجوية متابعينا يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. غدا الأربعاء لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة أجواء مشابهة لهذا اليوم. الخميس تبقى الأجواء حارة في معظم المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل وفق الأرصاد.
3: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
0: وفي أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا الصباح يصرف الدولار ب3.04 شواكل، الدينار الأردني ب4.29 شواكل، اليورو الأوروبي ب3.50 شواكل.

في متابعة التطورات وأبرز الأحداث الميدانية في الضفة الغربية لهذا الصباح. بطبيعة الحال عدوان المستوطنين وإرهابهم متواصل، فقد أحرق المستوطنون 3 مركبات بشكل كامل عقب هجوم نفذوه على منازل المواطنين في المنطقة الواقعة بين قريتي جالود وتلفيت جنوب نابلس. كما حاول المستوطنون إحراق أحد المباني، إلا أن يقظة الأهالي وسرعة تصديهم للهجوم حالت دون تنفيذ ذلك. وبطبيعة الحال تشهد قرى جنوب نابلس لا سيما جالود وقريوت وتلفيت وقصرى تصاعدا في اعتداءات المستوطنين التي تشمل احراق الممتلكات والاعتداء على المواطنين ومهاجمة المنازل والأراضي الزراعية بحماية قوات الاحتلال في إطار سياسة تستهدف التضييق على المواطنين ودفعهم إلى ترك أراضيهم.

كذلك أيضا أصيب 3 مواطنين بينهم سيدة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس. وأفادت مصادر صحفية بأن آليات الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية الليلة الماضية وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف.

محافظة طول كرم أصيب شخصان إثر اصطدام آلية عسكرية إسرائيلية بمركبة فلسطينية قرب مفرق الشاهد وسط المدينة. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعة شرق طول كرم وبلدة دير الغصون شمالها وداهمت منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان. أما في محافظة طوباس وكما نتابع فإن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ومخيم الفارعة جنوبا ونفذت حملة مداهمات لعدد من المنازل داخل المخيم وسط استمرار انتشارها العسكري. هذا الحال انسحب على عديد مناطق الضفة وهو بطبيعة الحال أحداث تشهدها الضفة الغربية بشكل يومي من مداهمات واعتقالات واقتحامات وتفتيشات وأيضا اعتداءات للمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية. إلى نابلس مرة أخرى، فقد هاجم المستوطنون بلدة بيتا يوم أمس مساء وأحرقوا أراضي المواطنين في منطقة الحرائق في بلدة بيتا، ما أدى إلى اشتعال النار في عدد من الأشجار. كما أفادت به مصادر محلية وأكدت أن اعتداء آخر استهدف مركبات المواطنين من قبل المستوطنين الذين هاجموا هذه المركبات على الطريق الالتفافي قرب قلب بلدة بورين جنوب نابلس، ما عرض حياة المواطنين للخطر دون أن يبلغ عن إصابات.

بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية، قوات الاحتلال اعتقلت 6 شبان بحسب مصادر محلية. تحول الآن لرصد ومتابعة التطورات في قطاع غزة، فقد استشهد مواطنان مساء أمس جراء استهداف طائرات الاحتلال مركبة قرب مفترق النابلسي في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية وصحفية باستشهاد المواطنين سمير زكريا أبو دلال ومحمد سالم درويش من محافظة وسط القطاع جراء استهداف المركبة. مصادر الصحفية أن الشهيد أبو دلال الذي ارتقى في هذا الاستهداف للمركبة غرب مدينة غزة مساء أمس التحق بابنه الوحيد الذي ارتقى خلال هذه الحرب.

يتواصل التصعيد الإسرائيلي رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل لما أسماه اتفاقا تاريخيا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على غزة، غير أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط هذا الإعلان من جانب الرئيس الأمريكي ترامب، وتواصل القتل والاستباحة والقصف والتدمير في غزة.

كان هناك تطور لافت وتصريحات بارزة تشي إلى أين تتجه الأمور، رغم إعلان ترامب الذي أشرنا إليه قبل لحظات. مجلس السلام في غزة قال عقب اجتماعه مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن أي انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل القطاع، فيما أدانت الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار خروقات الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة. واعتبر بيان مجلس السلام في غزة تبنياً بشكل رسمي من جانب هذا المجلس للموقف الإسرائيلي من ملف اتفاق وقف إطلاق النار. وضح المجلس في بيانه أن نزع السلاح بشكل كامل من قطاع غزة شرط أساسي من ترتيبات المرحلة المقبلة، مشددا على أن الهدف النهائي للعملية واضح وغير قابل للجدل، ويتمثل في إزالة جميع مظاهر التسلح والانتقال من واقع حكم السلاح إلى نظام حكم مدني. أضاف أن خطة نزع السلاح تشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة على حد سواء، فضلا عن الأنفاق، في إطار عملية شاملة تستهدف إنهاء البنية العسكرية في قطاع غزة. كما أشار المجلس في بيانه إلى أن تنفيذ عملية نزع السلاح سيجري تحت إشراف قوة الاستقرار الدولية وبمتابعة لجنة مختصة للتحقق من الالتزام ببنود التنفيذ وضمان إنجازها وفق الآليات المتفق عليها.

وردا على تصريحات مجلس السلام الأخيرة، قالت حركة حماس إنها والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة. وطلبت حماس برد واضح ورسمي من نيكولاي ميلادينوف رئيس مجلس السلام في غزة والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه. مسودة الاتفاق نصت على تنفيذ عملية حصر وتخزين سلاح المقاومة بصورة تدريجية ومتسلسلة ضمن إطار شامل لتنفيذ خطة السلام، بحيث يربط ملف السلاح بجدول زمني متزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة من دون اتخاذ إجراءات أحادية من أي طرف. نصت على أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستكون الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عملية حصر السلاح وتخزينه والسيطرة عليه داخل القطاع، وهو ما لم توافق عليه إسرائيل حتى اللحظة، إذ تمنع اللجنة من دخول القطاع وممارسة عملها. كانت حماس أكدت بأن أي تقدم في إجراءات حصر السلاح يقابله تقدم مماثل في خطوات الانسحاب الإسرائيلي من كامل قطاع غزة.

0: مصدر في رئاسة الوزراء الإسرائيلي أكد أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الخط الأصفر داخل القطاع وسيواصل عملياته العسكرية رغم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار. كما أشارت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين كبار قولهم إن مكتب نتنياهو أصيب بالصدمة بعد الكشف عن الاتفاق الجاري بلورته مع حماس. وأبلغ مكتب نتنياهو الولايات المتحدة بتحفظاته على الخطة التي حظيت بتأييد ترامب مؤكدا أن صيغة المنشورة لا تعكس الموقف الرسمي الإسرائيلي. وفي السياق نفسه أيضا مستمعين، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن الجيش الإسرائيلي حدد 3 خطوط حمراء رئيسية فيما يتعلق بالتعامل مع خريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام في غزة بشأن المرحلة المقبلة في القطاع. وبحسب المصدر يتمسك الجيش بالحفاظ على حرية العمل العسكري داخل غزة بما يتيح له التحرك لإحباط وإزالة ما يسميها أي تهديدات قد تنشأ مستقبلا. وأضاف المصدر أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تريد إسناد مهمة مراقبة سلاح حماس إلى جهة خارجية وترفض أن تتولى اللجنة الوطنية الفلسطينية هذه المهمة. وأشار المصدر إلى أن الجيش يعارض أي انسحاب من قطاع غزة حتى لو كان تدريجيا قبل استكمال عملية تجريد حماس من سلاحها بشكل كامل. تزامنا مع ذلك أفادت القناة 14 الإسرائيلية أن وزير المالية بتسلائيل سموتريش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك طلبا نتنياهو منع دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة. واعتبر الوزيران أن خارطة الطريق المنشورة تختلف عن التصور الذي عرض سابقا على الوزراء محذرين من أنها تقوض أهداف الحرب الإسرائيلية وتتناقض مع مساعي نزع سلاح حماس. هذا وقد دانت مصر وقطر وتركيا بصفتها دولا وسيطة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، وأكدت ضرورة التزام إسرائيل الكامل بتعهداتها، وحذر الوسطاء من أن مواصلة هذه الممارسات من جانب إسرائيل يهدد مسار التهدئة ويفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

جديد أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام، نحن وإياكم على الهواء مباشرة عبر أثير راديو بيت لحم 2000 في برنامج هذا الصباح الإخباري.

كل المتابعين والمستمعين، ونرحب بكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات. نتابع إياكم التغطية الإخبارية الصباحية.

في قطاع غزة متابعينا الكرام، إذ تستعد غزة اليوم لحدث غير مسبوق، وهو أكبر جنازة جماعية في تاريخ فلسطين لتشييع جثامين 112 شهيدا مرة واحدة من عائلتي أبو شريعة والحسينة. هذه الجنازة يجري الاستعداد لانطلاقها في ساعات الظهيرة لهذا اليوم، وقد تم دعوة الغزيين للمشاركة في تشييع الشهداء 112. بحسب المعلومات المعلنة مستمعين، فقد جرى انتشال جثامين الشهداء من موقع واحد قصفه الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، فيما تشير البيانات إلى أن إجمالي ضحايا العائلتين في نفس الموقع الذي قصف بلغ 308 شهداء ومفقودين في واحدة من أكثر الوقائع المأساوية التي خلفها عدوان الإبادة الإسرائيلي على القطاع. ومن المتوقع أن تشهد مراسم التشييع مشاركة واسعة ومهيبة من الأهالي وأقارب الضحايا، وسط حالة من الحزن العميق التي تخيم على القطاع مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الجثامين من تحت الأنقاض والركام في عدد من المناطق التي تعرضت لدمار واسع. وتأتي الجنازة بعد أشهر من تعذر الوصول إلى موقع الضحايا بسبب كثافة العمليات العسكرية والدمار الذي لحق بالمنطقة، قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ والدفاع المدني وبإمكانيات بسيطة لا تذكر من انتشال عدد من الجثامين تمهيدا لتشييعها ودفنها.

ولا تزال فرق الدفاع المدني والطواقم المختصة في قطاع غزة تواصل عمليات انتشال الجثامين من تحت أنقاض المباني المدمرة في القطاع، كما أشرنا رغم الإمكانات المحدودة ونقص المعدات والوقود، حيث يؤكد الدفاع المدني أن هناك آلاف المفقودين لا يزالون تحت الركام في مناطق مختلفة.

الحياة لا تطاق، هكذا يصف الغزيون أحوالهم هذه الأيام في قطاع غزة في ظل موجة الحر ونقص المياه، وأيضا الأوضاع داخل الخيام، هذه الخيام التي تحولت إلى أفران بالمعنى الحرفي للكلمة، أفران تغلي في ظل درجات الحرارة العالية التي تؤثر على البلاد منذ أيام. يعيش سكان مخيمات النزوح أوضاعا قاسية ومأساوية بسبب نقص المياه وغياب وسائل التهوية والتبريد، فضلا عن التكدس الكبير داخل هذه الخيام. ناهيك أيضا عن انتشار أمراض جلدية خطيرة ومعدية مثل الجرب، وأيضا انتشار البعوض وانتشار الأفاعي داخل الخيام، وقد شاهدنا عديد الفيديوهات والمقاطع التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لأفاعي منتشرة بين الخيام. أيضا مشاهد صعبة كنا قد رأيناها لفئران داخل الخيام تعيش مع النازحين، مشاهد صعبة وقاسية تفرض على الغزيين هذه الأيام.

في قطاع غزة أيضا ومن أبرز الأخبار المتعلقة بالقطاع، ونحن نسلط الضوء على المأساة الإنسانية التي يعيشها الأهل في قطاع غزة. الأمم المتحدة حذرت من أن القطاع يقترب من حافة المجاعة مجدداً.

وقد حذر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في فلسطين من أن غزة تواجه حالة طوارئ غذائية تهدد بالوصول إلى المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي، وهي المرحلة التي تعني إعلان المجاعة رسميا، مؤكدا أن 67% من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين يقترب 10% من السكان من حافة المجاعة.

أيضا تؤكد أن شهر يوليو الماضي شهد أعلى حصيلة للقتل الإسرائيلي في غزة هذا العام، حيث ارتقى أكثر من 150 شهيدا خلال شهر واحد.

محكمة ألمانية تؤكد أن تشبيه إسرائيل بالنازية ليس جريمة جنائية، حيث قضت ببراءة مستخدمة لإنستغرام قارنت بين ممارسات إسرائيل والنازية، معتبرة أن المنشورات تندرج ضمن حرية التعبير والنقد السياسي ولا تمثل ترويجا للفكر النازي أو تحريضا على الكراهية.

0: نتابع بعد الفاصل. التربية تؤكد أن مشروع التعليم بالمصادر المفتوحة لا يلغي الكتاب المدرسي ولا يعتمد التعليم عن بعد. ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

بكم من جديد مستمعينا الكرام، نحن وإياكم نتواصل في متابعة ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح ضمن برنامج هذا الصباح الإخباري. بعد الجدل المثار، التربية تؤكد أن مشروع التعليم بالمصادر المفتوحة لا يلغي الكتاب المدرسي ولا يعتمد التعليم عن بعد. فقد أكدت الوزارة أن التوجه نحو تصميم التعليم المستند إلى مصادر التعليم المفتوحة في الصفوف من الأول حتى الرابع يمثل تحولا تدريجيا في تصميم الموقف التعليمي، يقوم على تنويع المصادر وبناء الكفايات الأساسية وتعزيز التفاعل داخل الصف وتمكين المعلم من اختيار الأنشطة التي تستجيب لاحتياجات الأطفال. وشددت الوزارة على أن المشروع لا يعني إلغاء الكتب أو الكتاب المدرسي ولا التحول إلى التعليم الإلكتروني ولا ترك العملية التعليمية لاجتهادات المعلمين، موضحة أن الهدف هو تطوير أساليب التعلم وتعزيز دور المعلم في تصميم الأنشطة التعليمية. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة لتوضيح غايات المشروع وآليات تطبيقه والرد على المخاوف والأسئلة التي رافقت الإعلان عنه، بمشاركة مستشارة وزير التربية والتعليم العالي للشؤون التعليمية علياء العسالي والمدربة الرئيسية المتخصصة في البرنامج دعاء غوشة ومدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الروب. وأكد المتحدثون أن المشروع سبقته تجربة في 64 مدرسة ودراسة تقييمية وطنية وإعداد أطر للكفايات وتدريب للمعلمين والمشرفين ومديري المدارس، إلى جانب تطوير خطط سنوية ومصادر تعليمية محكمة. وقال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الروب إن النظام الجديد ليس تعليما إلكترونيا ولا يعتمد على الإنترنت أو التعلم عن بعد، بل هو تعليم وجاهي تفاعلي داخل الصف. وأكد أن الورقة والقلم لن يختفيا بل ستتعزز مكانتهما، لأن جزءا كبيرا من التعلم سيقوم على أوراق العمل والكتابة والتعبير وإعادة التفكير في المضامين.

وأكدت الوزارة أن تطبيق المشروع لن يترك دون متابعة، بل سيخضع للرصد والتقويم منذ بدايته بهدف تحديد نقاط القوة والضعف وتطوير النموذج. وشددت على أن نجاح التحول يحتاج إلى نقاش مهني ومتابعة مجتمعية بعيدا عن الأحكام المسبقة، مع الاستماع إلى ملاحظات المعلمين والأهالي والخبراء.

الإسرائيلي وزير الجيش إسرائيل كاتس يتراجع عن تصريحاته وأقواله على الهواء مباشرة التي أعلن فيها إقالة قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال أفي بلوت، حيث تراجع كاتس وقال إنه لم يقل وقادة الاستيطان يشيدون بأدائه. استطلاع للرأي، معسكر نتنياهو عند 50 مقعدا و 62% لا يرون نصرا بعد في الحرب. إسرائيليون في الخارج يحذفون من سجل الناخبين قبيل الانتخابات.

مع تصاعد التقلبات ارتفاع قوي للشيكل أمام الدولار واليورو في الربع الثاني. صور أقمار اصطناعية تكشف تدمير إسرائيل 74% من مباني 19 قرية جنوبي لبنان. ارتفاع ملحوظ في معدلات الهجرة من إسرائيل منذ 2023 وحتى 2025. النفط يهوي 7% بعد إعلان ترامب محادثات جديدة مع إيران.

ترامب وجه اتهامات للقيادة الإيرانية في أحدث تصريحاته الليلة الماضية، وقال إنها تتسم بازدواجية ومخادعة بشكل لا يصدق، موضحا أنهم أي الإيرانيين يطلبون عقد اجتماع ثم يقولون إنهم لا يجرون أي محادثات. ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفا لدى أي جهة. أشارت الخارجية الإيرانية إلى وجود اتصالات دبلوماسية مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية شملت باكستان والسعودية وتركيا وقطر وعمان، وأشارت إلى أن مقترحا إيرانيا عمانيا بلغ مراحله النهائية لفتح مسار ملاحي جديد ومؤقت عبر مضيق هرمز يضمن مصالح الطرفين وسيادتهما الوطنية. ترامب قال إن هذه الفرصة الأخيرة لإيران، وأكد أنه كان يعتزم توجيه ضربة لإيران كان مقررا أن تكون أقوى ضربة على الإطلاق حسب قوله.

المحكمة العليا الإسرائيلية توصي بسحب الالتماس الذي قدمه مركزا عدالة وجيشة باسم عشرات اللاجئين الفلسطينيين للطعن في القوانين الإسرائيلية التي تستهدف عمل وكالة الأونروا.

0: فيما يتعلق بأزمة المحروقات، عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات غالب تلبيشي صرح قائلا إنه تم توريد كمية إضافية من المحروقات عصر أمس خصصت بشكل أساسي للمركبات العمومية، إلا أن المحطات أغلقت أبوابها بعد نفاذ هذه الكمية. وأضاف أنه يتم توريد المحروقات عبر معبر نعلين يوم الجمعة، في حين يغلق معبر ترقومية يومي الجمعة والسبت ولا يتم التوريد من خلاله إلى جنوب الضفة. وقال إن هذا الواقع يؤدي إلى توفر المحروقات في محطات شمال الضفة مقابل انقطاعها في محطات الجنوب خلال يومي الجمعة والسبت. وذكر أنه حتى الآن الكميات الموردة لا تلبي احتياجات السوق في الضفة، رغم أن أصحاب المحطات يقومون بالدفع المسبق لثمن المحروقات. وأكد أنه لا توجد أي ديون مستحقة على أصحاب المحطات لصالح الحكومة أو هيئة البترول. وختم بالقول أن أزمة المحروقات تتطلب حلا جذريا يتمثل في زيادة الكميات الموردة إلى الضفة وإنشاء مخازن مخصصة للمحروقات لضمان الاستقرار في التوريد. هنا نصل وإياكم متابعين إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنا القاضي، تحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: علينا.
1: بن سحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: هذا البرنامج برعاية بن سحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير. صباح الخير لكل مستمعينا ومتابعينا الأوفياء. صباح يحمل الأمل رغم كل الظروف، ويشرق معه يوم جديد وفرصة جديدة للحياة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، البرنامج الذي يبدأ صباحه معكم ومنكم لينقل نبض الشارع ويطرح قضايا الناس ويستضيف أصحاب الرأي والمسؤولين، لأن صوت المواطن يستحق أن يسمع.

صباح أتمنى أنه يكون هذا الصباح مليء بالخير والطمأنينة لكم لعائلاتكم، أن يحمل هذا اليوم بشائر أجمل من الأمس. الله يسعد صباح كل متابعينا.

شكركم للبقاء معنا في جولة صباحية مليئة بالمعلومات والحوارات والفقرات المتنوعة، فأهلا بكم في يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000. يسعد صباح كل متابعينا أينما حللتم.

مستمعينا نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. ساعتين من الزمن رح نكون معكم في برنامج يوم جديد. نتمنى نهار خير على كل متابعينا ومستمعينا. بدنا نصبح على كل متابعي راديو بيت لحم 2000 وتحديدا برنامج يوم جديد. أهلا بكم أينما حللتم. بنصبح على كل المتابعين. أكيد صعب أني أذكر كل المتابعين, ولكن يعني بضل في الذاكرة الناس اللي إلهم يعني بصمة, بضلوا يشاركوا وبضلوا يتابعوا. بصبع على ليلى, يسعد صباحك, صباح الخير لأميمة, لمحمد, لكل المتابعين. رائد, يسعد صباحك يا رائد, زمان عنك. معتصم ربايع, صباح الخير لإلك, صباح الخير لجعفر عبيات الأسمر, يسعد صباحك. كل اللي عم بيتابعونا وبيبعتولنا, أهلا بكم.

0: مستمعينا، اليوم رح بيكون معنا عدة لقاءات. رح يكون معنا رئيس بلدية بتير سيد أكرم بدر لنتحدث عن سوق الباذنجان البتيري في سياق برنامجنا. أيضا رح بيكون معنا سليمان مكركر لنتحدث أكثر عن مهرجان درجة. نبدأ أولى الفقرات مع حالة الطقس. ننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية، بنضم إلنا مأمون عصايرة. الله يسعد صباحك مأمون، حالة الطقس لهذا اليوم تفضل.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. يبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية. يومي الخميس والجمعة انخفاضات أخرى متوالية على درجات الحرارة، جو غائم جزئي لا صافي صيفي عادي. يوم الخميس درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بقليل، ويوم الجمعة درجات الحرارة حول المعدل العام. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى خدمان الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-20، نابلس 33-22، جنين وطباس 36-25، أريحة والأغوار 42-29، طول كرم وقلقيل 32-24، غزة وخان يونس 31-25، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا، يسعد صباحك، يعطيك العافية.

الرئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات سامر أبو حديد قال السبب الرئيسي وراء نقص توريد المحروقات يعود إلى انخفاض السيولة المالية لدى الحكومة، الأمر الذي يحد من قدرتها على تزويد السوق بالكميات المطلوبة. امبارح كان في انقلاب لمركبة كانت بتسوقها طالبة أو فتاة، خلينا نحكي أثناء خروجها من مصف جامعة بير زيت الخارجي، فيعني وهي طالعة من المصف قلبت السيارة فيها. نتمنى السلامة دائما للجميع، فمنحذر الناس ودائما وأبدا نحكي لهم إنه ديروا بالكم بالطرقات، يعني أرواحكم أمانات، وكل أصحاب التاكسيات صباح الخير لكم. نتمنى إنه يعني تكون هدوء. السياقة مسمعينا هي فن وذوق وأخلاق، يعني لما الواحد بصير بده بس يسبق الثاني وحتى يدخل في الصف وفي الدور ومش عارف إيش، ففي معكم طلاب، في معكم ناس، في معكم أرواح، فهي أمانات يعني نتمنى إنها توصل بسلام، لأنه الواحد ما بيعرف شو مخباله. لهيك طريق السلامة دائما وأبدا نتمناها للجميع. الله يسعد صباحكم وحياكم الله.

زادت الحوادث اللي عم نتفرج ومنشوف دائما، هون في حادث هون بيصير، وأكثر الحوادث قاتلة. عن الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات، مصرع المواطن صادق سكر 61 عام وإصابة مواطنة أخرى بجروح متوسطة جراء حادث سير وقع يوم الاثنين امبارح على طريق زعتر النابلس في مباشرة شرطة المرور التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. أيضا العميد لؤي رزقات، وفاة مواطنة 48 عام متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها الأسبوع الماضي جراء تعرضها لحادث سير بعد سقوط قطعة حديد من رافعة شوكية عليها ببلدة بيت أولى غربي الخليل. يعني كمان هي السلامة على الطرق، يعني نتمنى إنه ينتبهوا أكثر، يديروا بالهم أكثر، لأنه هاي القطع الحديدية أو البطون أو القطع الحجارة اللي بتكون الكبيرة، يعني هي خطر كتير كبير إذا ما كانت آمنة، لأنه وراك بيكون سيارات، وإذا لا سمح الله نزلت على سيارة وراها بيكون سيارات، فبنكون نعرف إحنا وبنشوف كيف الأزمات اللي بتكون بالطرق وكيف بتكون أزمة خانقة، فبيكونوا سيارات ورا بعض أو هاي الشاحنات الكبيرة. بنتمنى إنه يكون فيها أمن وسلام، حتى إنه مش بس تحافظ على حالك، تحافظ على الناس اللي حواليك وتحافظ على نفسك حتى توصلوا بأمان وسلام. طريق السلامة دائما للجميع.

كلما كبرت ستدرك أن أعظم دين في حياتك لن تستطيع سداده، إنه دين أم أفنت عمرها لتمنحك عمرك، فارفق بقلبها وكرمها ما دامت معك، فإذا رحلت فلن يعوضك أحد عنها.

صباح على الأستاذ خالد الأفغاني وردينا، يسعد صباحكم. أكيد يعني خالد بتذكر كتير، أنا درست عندهم في كلية المستقبل. يسعد صباحكم والله يعطيكم ألف عافية وشكرا كتير، هم بتابعونا كتير يعني. فردينا صباح الخير لإلك، بتمنى زيارة منكم والله. يسعد صباحكم، بتشرفونا. سألوك عن الحب فقل لهم: الحب ليس مجرد عاطفة عابرة أو مشاعر فياضة، بل هو الملجأ الأول الذي تلوذ إليه بحثا عن الأمان، حيث تتلاشى المخاوف وتظهر الطمأنينة في أعماق روحك. إن الشعور بأنك مقبول ومحمي برفقة من تحب هو الجوهر الحقيقي للسلام الداخلي. فالأمان هو الركيزة الأساسية التي تجعل الحب يستمر وينمو. حينها يتحول القرب إلى سكن دافئ، القلب إلى وطن هادئ لا تمسه أبدا رياح الشك والقلق أو الخوف من مجهول. اترككم مع فاصل ورجعين، خليكم معنا.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: ست مها.
1: يسعد صباحك
0: نادية. خليت معك.
1: يسعدك نادية، كيفك
0: حبيبتي؟ الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك حبيبتي.
0: كيف انت يا حبيبتي؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: الله يرضى عليك حبيبتي. الله يسعدك حبيبة، حبيت أسلم عليك.
1: يسعدك.
0: والحمد لله على سلامتك يما.
1: شكرا شكرا، الله يسلمك.
0: وكلمتك على الوالدين انت أحلى من رضا الوالدين، الرضا والدين من رضا الرب.
1: طبعا طبعا أكيد.
0: حبيبتي ما حبيبتي.
1: حبيبتي يسعدك.
0: يسعد صباحك والحمد لله على سلامتك يما.
1: الله يسلمك، شكرا كثير لمشاركتك.
0: الله يرضى عليك وشكرا لكل الطقم اللي عندك
1: حبيبتي. شكرا كثير
0: حبيبتي. أهلا بيكي نادي. التوفيق يا رب.
1: آمين يا رب جميعا
0: حبيبة حبيبة.
1: شكرا شكرا
0: حبيبتي. الله معك.
1: باي باي
0: باي باي.

صباح الخير لإلك أدهم الخطيب من الأردن، يسعد صباحك، بصب على الكل. صباح الخير، إن شاء الله تكون أيامكم كلها فرح وسعادة. من أدهم الخطيب من الأردن، أهلا بك يا أدهم، يسعد صباح. خلينا نكون مع تحديثات الطرق الصباحية، بنتمنى السلامة دائما للجميع وطريق السلامة، أهلا بكم. خلينا نبدأ من منطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، جلزون أزمة للداخل، عيون الحرمية سالكة، سلواد يبرود سالك، سنجل سالك، ترمس عيا سالك، بوابة النبي صالح سالكة، دير نظام سالك، دير أبو مشعل سالك، المهلل سالكة، دير جرير سالكة، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا كثافة سير للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، حزمة باتجاه الشمال تفتيش، عناتة سالك، زعيم سالك، العزرية أزمة خانقة باتجاه الشمال، الطيبة سالكة، طريق الجفت لك تفتيش، مداخل ومخارج أريحة سالكة. محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بن نعيم سالك، النشاش سالك، النبي يونس مغلقة، سعير مغلقة، المنشية مغلقة، فرش الهواء تفتيش للخارج، رأس الجورة مغلقة، ترقومي المصانع مغلقة، جورة الشمعة سالكة، الفحص سالكة، دوار تقوع سالك، زيف سالك، مراح رباح سالك، دوار دورة عفوا مغلقة، الفوار مغلقة، العروب العجوري مغلقة. مستمعينا، تشهد الطرق في الضفة تواجدا استيطانيا في أكثر من منطقة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر. نتمنى السلامة للجميع. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة لأحوال الطرق.

نحن تعودنا على الحواجز، تعودنا على الإغلاقات، تعودنا على قطع المياه، تعودنا على كتير شغلات. يعني بصراحة هلا لما بتسافر وبتشوف يعني رفاهية، ما في حواجز، ما في مطبات، ما في يعني إغلاقات، فبتستغرب يعني، فما بتعرف تعيش، بترجع بتيجي هون عشان تتعود، عشان إحنا متعودين على هذا الشيء.

مالنا ومال الحكي والله يا صالح. والله بعد فلسطين ما في عن جد ما في. طبعا برغم كل الظروف الصعبة، برغم الوضع الاقتصادي السيء، برغم الوضع السياسي السيء، برغم الحواجز، برغم الضيق والخنقة اللي نحن فيها، إلا أنه ما بعرف كيف بتحس انه يعني روحنا نحن معلقة بهالبلاد. وين ما بيروح الواحد وبطير الا ما يرجع ويهدي هون. فهاي بلدنا وهذا وطننا وهاي ارضنا ونحن عايشين فيها، ان شاء الله رح نضل فيها لحد ما ربنا يفرجها ونتحرر. نتمنى هذا الشيء. سعد صباحكم.

سمعينا، ليس كل من يقترب منك يغيرك. هناك من يقترب منك ليعيدك إلى أجمل ما فيك، يخفف عنك ضجيج الحياة ويوقظ في روحك ما كدت تنساه، ولا يجعلك نسخة أخرى، بل يساعدك أن تعود لنسختك الحقيقية. فالشخص الذي يختطفك من نفسك المتعبة إلى نفسك الحقيقية، ومن قلقك إلى سكينتك، ومن شكك إلى يقينك، هذا الشخص لا يمنحك حبا عابرا، بل يمنحك وطنا في قلبك. ومثل هذا الشخص لا يقاس حضوره بالكلمات، بل بالأثر الذي يتركه في روحك. وهذا هو من يستحق الحب والاهتمام. طبعا مش الكل، في ناس بيقتربوا منك حتى يحطموك ويغيروك بالفعل، ولكن نحن بنحكي انخليت بليت، وهذا مش ما بينطبق طبعا على كل العالم.

0: مستمعينا خلينا ننتقل إلى الضابطة الجمركية، وبنضم إلنا من هناك النقيب نضال الترك من العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية ليطلعنا أكثر على أبرز إنجازاتهم، فلنستمع.
1: طيب التحيات لك زميلتي مها، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000، يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة طول كرم. تم ضبط ما يقارب 8 أطنان من المواد الغذائية التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية باستدعاء جهات الاختصاص بالتحديد وزارة الاقتصاد الوطني، والتي أقرت التحفظ على هذه الكمية لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. كذلك في طول كرم ورام الله تم ضبط ما يقارب طن ونصف من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها بحضور جهات الاختصاص. كذلك في نابلس تم ضبط 24 عبوة منشطات جنسية ممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني لضررها الكبير على حياة وصحة المواطنين. تم التحفظ على هذه المنشطات وذلك تمهيدا لإتلافها حسب الأصول. طبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم إذن مستمعينا استمعنا إلى نشرة الضابطة الجمركية من النقيب نضال الترك، شكرا لك، يسعد صباحكم جميعا.

مستمعينا، نفذت طواقم دائرة حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد الوطني بمحافظة بيت لحم جولة ميدانية شاملة لتقييم ودراسة المخزون السلعي للمواد الأساسية في المحافظة. شملت الجولة كبار التجار مستوردي المواد التموينية والأغذية الأساسية، حيث أظهرت النتائج توفر كبير للكميات والسلع التموينية بما يكفي احتياجات المحافظة لعدة أشهر قادمة، إلى جانب استقرار ملحوظ في الأسعار وعدم تسجيل أي غلاء أو ارتفاع غير مبرر. طبعا هذا قدامهم، يعني بيعملوا هاي الأسعار وبس تروح الـ يعني الضابطة أو الاقتصاد أو الموجودين بغيروا أسعار تانية. وحكينا في هذا الموضوع، حكينا كتير في هذا الموضوع يعني، فمنتمنى إنه ترحموا المواطن وتكونوا عن جد صادقين. رح نترككم مع فاصل إعلاني، وبعد هيك رح نترككم مع زميلنا أنس القاضي. فاصل ورجعين. منصبح على كل متابعينا، صباح الخير لك رشا الشومالي، طبعا صباح الخير لكل اللي كانوا معنا واللي انضموا لنا. خليكم معنا للعشرة، معكم أهلا بكم.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
4: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. صعد المستوطنون فجر اليوم من اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب مدينة نابلس بإحراق 3 مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جالود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادمة. وحاول المستوطنون خلال الهجوم إحراق منزل، إلا أن يقظة الأهالي وسرعة تصديهم للهجوم حالت دون تنفيذهم لذلك. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين من مدينة قلقيلية، واقتحمت تلك القوات منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان وعبثت بمحتوياته وحطمتها، فيما أدانت الهيئة عملية الاقتحام معتبرة ذلك اعتداء يستهدف القيادات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية. اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مواطنين اثنين بقصف مركبتهما على طريق الرشيد غربي مدينة غزة، وذلك بعد توقف الغارات الجوية لنحو 30 ساعة. وقالت مصادر محلية أن الشهيدين من سكان مخيم النصيرات وسط القطاع وهما سمير أبو دلال ومحمد درويش. وفي خان يونس أصيب 4 مواطنين بشكل متفرق خلال إطلاق نار عشوائي صوب خيام النازحين جنوب المدينة. وفجرا ألقت طائرات كواد كابتر إسرائيلية قنابل متفجرة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة. في هذا الإطار قال مجلس السلام في غزة عقب اجتماعه مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن أي انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح الخفيف والثقيل على حد سواء بشكل كامل داخل القطاع، فيما أدانت الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة. وأوضح المجلس في بيان له أن نزع السلاح بشكل كامل من غزة شرط أساسي من ترتيبات المرحلة المقبلة، مشددا على أن الهدف النهائي للعملية واضح وغير قابل للجدل، ويتمثل في إزالة جميع مظاهر التسلح والانتقال من واقع حكم السلاح إلى نظام حكم مدني. وردا على تصريحات مجلس السلام الأخيرة قالت حركة حماس إنها والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة. وطلبت حماس برد واضح ورسمي من نيكولاي ميلادينوف رئيس مجلس السلام والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه. وكان مصدر في رئاسة وزراء الاحتلال أكد أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الخط الأصفر داخل القطاع وسيواصل عملياته العسكرية رغم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار. ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار قولهم إن مكتب نتنياهو أصيب بالصدمة بعد الكشف عن الاتفاق الجاري بلورته مع حماس. في السياق نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن الجيش الإسرائيلي حدد 3 خطوط حمراء رئيسية فيما يتعلق بالتعامل مع خريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام في غزة بشأن المرحلة المقبلة في القطاع. ويتمسك الجيش بالحفاظ على حرية العمل العسكري داخل غزة بما يتيح له التحرك لإحباط وإزالة ما يعتبرها تهديدات قد تنشأ مستقبلاً. وأضاف أن المؤسسة العسكرية تريد إسناد مهمة مراقبة سلاح حماس إلى جهة خارجية وترفض أن تتولى اللجنة الوطنية الفلسطينية هذه المسؤولية. كما أشار المصدر إلى أن الجيش يعارض أي انسحاب من قطاع غزة حتى لو كان تدريجيا قبل استكمال عملية تجريد حركة حماس من سلاحها بشكل كامل. تتجه الأنظار في اليوم 48 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد مرور 157 يوما على اندلاع الحرب إلى مضيق هرمز الذي لا يزال يمثل أبرز بؤر التوتر بين الجانبين الأمريكي والإيراني. ووسط تضارب في التصريحات بشأن مستقبل الممر الملاحي وإمكانية استئناف المفاوضات. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح كاملا مساء اليوم، مشيرا إلى أن محادثات تجرى حاليا مع إيران بهدف التوصل إلى تفاهمات جديدة. كما هاجم ترامب القيادة الإيرانية بسبب نفيها وجود أي مفاوضات مع واشنطن، واصفا مواقفها بأنها مخادعة، مؤكدا أن إيران لن تحصل على أي مكاسب ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو ما وصفه بالاستسلام الكامل. في المقابل نفت إيران بشكل قاطع إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، إذ أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لا توجد أي محادثات أو اجتماعات مقررة مع الجانب الأمريكي، موضحا أن بلاده لا تعتزم استقبال أي وفد أمريكي أو المشاركة في لقاءات من هذا النوع. وفي الوقت ذاته كشفت الخارجية الإيرانية عن استمرار اتصالات دبلوماسية مكثفة مع عدد من الدول الإقليمية، ومن بينها باكستان والسعودية وتركيا وقطر وعمان، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التوترات في المنطقة. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير من جديد مستمعينا، مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

وصبي على هيلين. يسعد صباحك هيلين، معنا موجودة ب طبعا بالإذاعة. يسعد صباحك يا هيلين، وصباح الخير لكل متابعينا اللي كانوا معنا واللي انضموا لنا، أهلا بكم. إذا مستمعينا، لا تندم على علاقة كشفت لك دناءة أشخاص عاشرتهم طويلا، بل كن حذرا من أمثالهم في المستقبل. لا تغير حياتك من أجل شخص، بل غير 1000 شخص من أجل حياتك. ومن يذهب كان زائدا، ومن يبقى فهو الأهم.

0: مستمعينا ننتقل إلى سوق الباذنجان البتيري، موسم يعكس هوية الأرض ويدعم المزارع. تنطلق فعاليات سوق الباذنجان البتيري في بلدة بتير تحت رعاية عطوفة المحافظ في مبادرة تهدف إلى دعم المزارعين وترويج للمنتج المحلي وتسليط الضوء على الباذنجان البتيري، الذي طبعا الناس في ناس كتير بتحب الباذنجان البتيري منهم أنا، الذي يعد من أبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها البلدة. للحديث عن أهمية هذا السوق وأهدافه يسعدنا أن نستضيف ونرحب برئيس بلدية بتير السيد أكرم بدر. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: يسعد صباحك وأهلا بيك وأهلنا في بلدة بتير، يعطيكم ألف عافية، صباح الخير. يعني بداية سيد أكرم، حدثنا عن فكرة إقامة سوق الباذنجان البتيري هذا العام، تفضل.
1: هذا العام فكرة إقامة سوق الباذنجان البتيري الثامن والاحتفاء بهذا المنتج التراثي الفريد، بالإضافة إلى تعزيز صمود المزارعين في أرضهم عبر توفير سوق أو منصة مباشرة لتسويق المحاصيل. طبعا هذا السوق عادة يقام بجهود من بلدية بتير. بتير قرية زراعية مشهورة بالباذنجان البتيري. بتير مشهورة بالمصاطب التاريخية اللي هي مسجلة في اليونسكو، وهي ثاني موقع فلسطيني يدخل اليونسكو، دخلت بتير عام 2014. وهذا نوع من إشهار بتير وتعريف المواطنين الفلسطينيين ببتير وتعريفهم ب الباذنجان البتيري اللي هو يعني عبر مئات السنين معروف كون بتير فيها الكثير من الينابيع، عندنا أكثر من 5-6 ينابيع. جزء كبير من هذه الينابيع كانت تشتغل لزراعة الباذنجان البتيري في موسم الباذنجان البتيري اللي هو بيبدأ من شهر 6 حتى شهر 10 تقريباً. وكل الناس في فلسطين، أغلب الناس يعني خاصة كبار السن، بيعرفوا كيف إنه الباذنجان البتيري له طعم خاص بيختلف عن الأنواع الأخرى.
0: صحيح. المنتج. نعم سيد أكرم، يعني شو أهمية هذا السوق للمزارعين وأهالي بتير تحديدا؟
1: أولا أهمية السوق إنه هو عبارة عن فرصة تسويقية مباشرة للمزارعين لبيع منتجاتهم.
0: نعم.
1: وتقليل تكاليف الوساطة، يعني لما بيجي المستهلك الفلسطيني ويشتري من بكتير ما في تكاليف على المزارع يروح على الأسواق الخارجية. بالإضافة إلى إنه هناك أنواع أخرى من المحاصيل التي تباع، لنا فرصة هذه. ثانيا يعني اليوم بتير فيها عدد كبير من السواح اللي ترتدوها، فهو جزء كذلك يعني بالإضافة إلى دعم المزارعين. يعني بيجي الإنسان الفلسطيني بتسوق وبرضه يعني نوع من السياحة الزراعية، وإحنا يعني جزء من زيادة الأماكن التي تزرع في الفترة الأخيرة لعدم توفر دخل من هذه من الزراعة. كثير من الناس تركوا بعض أراضيهم، وبالتالي هذا نوع من إعادة زراعة هذه الأرض وإعادة استغلال هذه الينابيع لزراعتها. نعم. الباذنجان البتيري وغيره.
0: نعم سيد أكرم، شو أبرز الفعاليات اللي بيشهدها السوق وقديش مدته؟
1: مدة السوق 4 أيام. نعم. بدأ يوم الخميس والجمعة وسبت وأحد.
0: نعم.
1: أبرز الفعاليات هو يوم الافتتاح، طبعا بيحضر عدد من الوزراء والمسؤولين والمهرجان تحت رعاية عطوفة المحافظ، وهناك فعاليات يعني ثقافية، في كمان في دبكات في بعض الفرق حتى تشارك من خارج بتير، حتى نخفف على الناس ما يشعروا به في هذه الأيام من ضغط شديد بسبب الاحتلال وبسبب العوائق وبسبب يعني
0: الضغط النفسي اللي عايش فيه المواطن. نعم صحيح.
1: نعم ضغط النفسي يعني من المواطن. نعم. الفلسطيني في هذه الأيام.
0: نعم.
1: ونحن يعني نشعر لما بيجونا السواح في الفترة الأخيرة كم يعني بده المواطن الفلسطيني منطقة أو فترة من الزمن حتى شوية يشفف عن الضغط اللي بنعيش فيه إحنا كفلسطينيين.
0: نعم. يعني برأيك كيف بيساهم السوق في دعم المنتج المحلي وتشجيع السياحة في بتير؟
1: طبعا يعني الطبق اسمه الباذنجان ببتير.
0: نعم.
1: ف يعني من سنوات من لما بتير دخلت قائمة التراث العالمي صار في عنا كثير من الناس اللي يجوا بتير، حتى في السابق كان يجوا لما كان في سياحة أجنبية كان في عنا شيء اسمه المتحف البيهي، وكنا نستقبل هؤلاء السياح في المتحف البيهي. في عنا كمان مسار سياحي عن طريق من بيت جالة عن طريق المخور، وهي منطقة أول شيء ترافية فيها من التراف وينابيع المية ومنطقة جميلة جدا. فازت هذا المسار في عام 2010 كأجمل مسار سياحي من بين 41 دولة، واستلمنا جائزة من اليونسكو لهذا المسار. فبدل على أهمية هذا المسار تاريخيا وسياحيا وجماليا كذلك. فهذا جزء من تعريف الناس ببتير، تعريف المواطنين الفلسطينيين ببتير. اليوم بتير فيها مجموعة كبيرة من المطاعم لوجود يعني إمكانيات ووجود يعني ناس
0: هي تعتبر يعني قرية سياحية. العالم يعني نعم. أصلا لما بيجوا من برا من وين مكان الناس حتى السياحة عم بيروحوا على بتير، بيعتبروها جزء أساسي إنه لازم يزوروا قرية بتير، القرية نعم. الجميلة اللي بحبوا حتى المغترب قبل أهل البلد، والعكس كمان إنه بحبوا إنه يزوروا هاي القرية الجميلة اللي دخلت في اليونسكو بعتقد صح؟
1: نعم.
0: نعم
1: صحيح. نعم
0: نعم في
1: عام 2014 دخلت اليونسكو ثاني موقع فلسطين بعد كنيسة المهد.
0: نعم. سيد أكرم، رسالتكم للمواطنين لدعوتهم إلى زيارة السوق والمشاركة في فعاليات.
1: أول شيء أنا بدعو جميع المواطنين اللي بحبوا التراث وبحبوا الباذنجان البتيري، لأنه خاصة كبار السن اللي بيعرفوا طعم الباذنجان البتيري، وبدعو كذلك الشباب إنه يجوا يزوروا بتير ويشوفوا هذا التراث اللي العالم أعطاه جائزة حتى أجمل منطقة من بين 41 دولة في ذلك السنة تقدمت لهذه الجائزة، وكان لي الشرف أن أستلم هذه الجائزة من اليونسكو. فهذا بدل على أهميتها التاريخية وأهميتها الثقافية. يعني بتير أول يعني قلعة فيها بنيت قبل 5400 عام من أهل العرب الكنعانيين لما أجوا على فلسطين، ففيها يعني عشرات الآثار اللي ممكن الإنسان يزورها، بالإضافة إلى المناطق الجميلة اللي بتمتع فيها الإنسان. يعني إحنا اليوم للظروف اللي بنعيشها بحاجة لبنية تحتية حقيقية، وإحنا نتواصل مع وزارة السياحة والأثار على هذا الموضوع، وشخصيا مع وزير السياحة هو يعني برضو وعد بدعمنا لأسباب إنه بعض الأيام يعني وصلنا آلاف سياح، وإحنا ما في عنا بنية تحتية خاصة بالباصات والسيارات. فبالتالي يعني إحنا برضو في هذه المناسبة ندعو المسؤولين الفلسطينيين، وجزء منهم راح يكون موجود في السوق يوم الخميس إن شاء الله، إلى يعني الاهتمام ببتير كونها أصبحت محطة مهمة للسياحة الفلسطينية وكذلك السياحة العالمية. يعني كما ذكرت سابقا كنا نستقبل أكثر من 10 وفود فرق سياحية أجنبية يوميا. فطبعا مع الظروف الحالية قلت هذه الوفود، لكن اليوم احنا نستقبل بعض الايام اكثر الاف من السياح الفلسطينيين اللي بدهم يزوروا بكتير ويتمتعوا بهذا الارث العالمي اللي يعني هو طبعا كل فلسطين هي ارث عالمي وطبقات من التاريخ، لكن الفرصه موجوده في بكتير حاليا، وان شاء الله يعني تزيد، ويعني يكون في اهتمام كبير من الحكومه الفلسطينيه للتخفيف عن الناس وعن اهل بكتير كمان.
0: أكيد.
1: يعني عبء موجود، عبء نفسي حقيقه، بحاجه الناس لهذه المناطق وهذه هذه الفترات الصعبه.
0: نعم، يعني نحن ما منروج لبتير، ولكن بما إنها قطعة من أرض فلسطين أكيد نحن مندعمها، ونحن منحكي لكل الناس هاي فرصة إذا كنتوا بتدوروا عن الهدوء والمناظر الخلابة والهواء النقي، فوجهتكم هذا الأسبوع إلى بتير، هي القرية الفلسطينية اللي بتأسر القلوب بمدرجاتها الزراعية وينابيعها وتراثها العريق، وهي فرصة حتى تكونوا في هذا السوق اللي موجود خلال هذا الأسبوع. أنا بدي أشكرك رئيس بلدية بتير السيد أكرم بدر على هاي المشاركة، نتمنى النجاح لفعاليات سوق الباذنجان البتيري لما فيه خير للمزارعين وتعزيز لمكانة المنتج الوطني. شكرا، يسعد صباحك، يعطيك العافية.
1: شكرا لكم.
0: أهلا بك. سمعينا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية.

0: ازيكم بارقام هواتفنا 0227748883 او 3. في معنا مشاركه. صباح الخير.
1: يسعد صباحك يا ام الامير.
0: يسعد صباحك.
1: كيف حالك
0: محمد؟
1: الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك. كيفك؟ شو الاخبار؟
1: والله بدنا سلامتك. الحمد لله. انت امورك منيحه؟
0: الحمد لله نشكر الله. احسن من هيك عبث يا محمد.
1: يلا الحمد لله. على كل حال مواضع البلد كله تعيس. انت جيتي بوقت الحمد لله يعني نحسد عليه.
0: الحمد لله هذا وضع بلدنا.
1: طلعتي بالبلد عمار ورجعتي فيه خراب.
0: شو بدنا نعمل؟ ان شاء الله بترجع بتتعمر وبترجع احسن من اول. الله يفرجها على الجميع.
1: الله يخليك من الامير. انا بدي منك طلب صغير.
0: تفضل.
1: الله يسعدك. انت بتسمعي طبعا الطرف والطرف الاخر دائما؟
0: نعم.
1: وبعرف من زمان مها يوسف بتتقبل اي وجهة نظر.
0: نعم.
1: فياريت انه احكي وجهة نظر عندي.
0: تفضل يا محمد.
1: بدون ما حد يقطعني. كوني انا مستمع لراديو بتلحم 2000 ومن زمان وبحب بتلحم 2000.
0: نعم.
1: واكيد ما راح احكي اشي طبعا يعني تجرح او تخارج عن نطاق الادب. هسه يا ستي العزيزة لما انت سافرتي تمام اجت مكانك سارة رزق. طبعا زميلتك وانت اكثر من الاخوات انا بعرف وكان الديو تبعك وتبعها قبل ما تطلعي بجنن وحلو.
0: طيب
1: هسه يا ستي العزيزة لما رجعتي طبعا انت للبلد واهلا وسهلا فيك ومرحب فيكي ورجعتي على الراديو بتلحم 2000 يعني انا بحكي كوجهة نظر ما بحكي انه انا بدي اعطي لبتلحم 2000 كإدارة شو يعملوا. لا انا بحكي وجهة نظر يعني في الاخير بيقدروا ياخذوها بيقدروا ما ياخذوها. المفروض انه سارة طلعت بحلقة اخيرة وودعت الناس اللي كانوا عبر سنة او اقل او اكثر ما بعرف قديش المدة كانوا متابعينها. المفروض انه طلعت هيك وقالت انه اليوم اخر حلقة وعودة زميلتي مها يعني احترام الذان اللي بتسمع هذا. انا يعني بحسب على الادارة. المفروض انه الادارة يعني كان في لها شوية اجراءات افضل من انه كط وبسرعة.
0: طيب يعني محمد محمد اول شيء عشان لحظة خليني احكي لك. اول شيء انا طلعت باجازة مفتوحة انت فاهم كيف ولما رجعت يعني هذا طبيعي انه ارجع على شغلي. هلا هي ما قبلت زي ما انا عرفت والموضوع عندي رشا مش عندي يعني انت فاهم كيف.
1: طب ماشي انا انا انا وجهت الاقتراح. انا ما بعرف شو اللي بينكم بصراحة. يعني انا ما كنت قاعدة معها انت بتعرفي. انا بحكي كوجهة نظر وجهتها للإدارة ما وجهتها إليك. اكيد. بس انا اللي لفت انتباهي يا اخت مها امبارح اتصال اللي كان يعني اول شيء الناس انه تجرح بالطريقه هاي مش حلوه.
0: مين اللي جرح؟ مين اللي اتصل وجرح؟
1: اللي انت بتعرفي مين اللي جرح؟
0: لا مين اللي جرح محمد؟
1: يعني احنا اللي جرحت
0: وما جرح.
1: وانت قطعت الخط يا مها عليها
0: محمد. انا ما قطعت الحكي محمد. انا ما قطعت الخط عليها واميمه ما جرحت نهائيا. اشكرك
1: يعني
0: على
1: يعني بدك تخليني اعطي وجهه نظري.
0: اشكرك محمد. شكرا كثير لك. يعطيك العافيه. إذن مستمعينا نحن مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000. أجمل التحيات. نترككم مع فاصل وراجعين. نحن قطعنا الخط لأنه في عنا فاصل مش عشان شيء. يعطيكم العافية.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: مستمعينا ننتقل إلى مهرجان على الدرج. معنا مؤسس أو مدير المهرجان ومؤسس شريك في باور سليمان مكركر. الله يسعد صباحك سليمان.
1: يسعد صباحك مها. الحمد لله على السلامة وأهلا وسهلا فيك.
0: الله يسلمك وأهلا وسهلا فيك يا سليمان. يعني نحن اليوم رح نحكي عن مهرجان الدرج. يعني بالبداية حدثنا عن فكرة مهرجان على الدرج وكيف تطور حتى وصل إلى موسمه الخامس هذا العام.
1: صحيح مها، هذه نسخة خامسة، يعني خمسة سنين من نفس المهرجان بكل سنة تطويرات ويعني تحديثات على المحتوى المقدم وكيف عم بقدم المهرجان حاله للجمهور. على الدرج هو مبادرة بلشت بال 2021 كواحد من البرامج اللي بتنفذها مجموعة باور، اللي بالأساس كنا ب 2021 عملنا لسه منمر بأزمة جائحة كورونا والنشاط الثقافي اللي توقف بالكامل في بيت لحم. ومن هون أجت الفكرة أنه لما نعمل مهرجان بالشارع وسط الناس، وبلشت الفكرة بشكل كتير بسيط لحد ما وصلنا اليوم لخمس سنين من على الدرج ونقدم أكثر من 35 نشاط في أقل من 3 أيام.
0: نعم سليمان، يعني هذا العام بيحمل المهرجان نرى الصوت، شو الرسالة اللي حبيتوا توصلوها من خلاله؟
1: الدرجة هاي السنة بيحمل تيمة أو عنوان نرى الصوت، لحتى اليوم احنا نوصل لمرحلة اللي نكون فيه عنا الوعي بأنه كثير مهم أصواتنا تنسمع، حتى الأصوات اللي ما بنسمعها كمان تنشاف وينحكى عنها. وهالشعار ما أجاش بشكل عبثي، إحنا العام الماضي على الدرج بسنة الرابعة كان على ما أعتقد هو المهرجان الوحيد اللي تم تنظيمه مباشرة بعد حرب

0: الظروف الصعبة اللي مرنا فيها. فهاي السنة عم نحكي إنه رصدت بكل القصص اللي مفروض إنها تنشاف وتنسمع، بكل التفاصيل اللي بنعيشها بحياتنا اليومية اللي للأسف مش عم بتم تسليط الضوء عليها، سواء بالضفة الغربية أو بقطاع غزة أو بكل فلسطين التاريخية. اليوم نحكي عن قصص مش عم تطلع للإعلام، حتى بنفس العائلة مش عم نسمع بعض، مش عم بيكون في مساحة لحتى قصصنا تتأرشف تنحفظ وتنسمع.
1: نعم، كيف انعكست الظروف الراهنة والحرب على برنامج المهرجان وفعالياته؟
0: المهرجان السنة عم بقدم برنامج كتير ثري وغني من خلال كل الفقرات اللي الجمهور تاعنا اعتاد عليها بالسنوات الماضية، بس أكيد بكل سنة بيكون في فقرات إضافية اللي بتقدم كمان محتوى ممتاز للجمهور. الظروف الحالية بتنعكس بشغلنا بشكل مستمر، ما أنت عارفة يعني الوضع تاع الحياة اليومية بشكل عام عم بيكون تحدي وصعب من ناحية المهام اليومية، فما بالك لما احنا بنحكي عن تنظيم حدث فني ثقافي بضم أكثر من 35 فعالية في أقل من 3 أيام في ظل الظروف الصعبة اللي لها علاقة بحرب الإبادة المستمرة، اللي لها علاقة ب
1: يعني خبرنا أكثر عن الفعاليات الثقافية فنية، إيش هي الفعاليات أكثر؟ تفضل.
0: أكيد البرنامج ما بالثلاث أيام بيقدم معارض، في عنا 5 معارض متنوعة ما بين فنون بصرية، معارض كوميكس ومعارض كمان منوعة. عندنا فقرات حديث طور، هي عبارة عن حواريات مع الدكتور إيهاب بسيسو، في عندنا عروض الأفلام القصيرة والطويلة الروائية والوثائقية اللي مقدمة كمان بحضور مخرجينها، عندنا عروض المسرح، عندنا مسار العكبة والواد بشراكة مع دارة ندى الأطرش، في عندنا كمان السوق بالشراكة مع جمعية تنمية المرأة الريفية، وين احنا نعطي مساحة للحرفيين والمزارعين بتقديم يعني انتاجاتهم، جانبا للعروض الموسيقية الملتزمة اللي راح تكون على المسرح الرئيسي، ورش العمل اللي هلا مفتوحة كمان لليافعين والكبار، بدنا نبعد جمهور كمان والمستمعين الأولى لحتى يزوروا موقعنا والفيسبوك مجموعة باور ويسجلوا للورش اللي عددها كمان محدود. وفي برنامج منوع وغني يعني من خلال الثلاث أيام، ويعني بنحب إنه نشوفهم كمان تشاركونا فيه.
1: نعم، يعني بتقدر تحكي لنا مكان المهرجان وأي وقت رح بيكون ومن أي ساعة لأي ساعة؟
0: موقع المهرجان هو بشارع النجمة اللي هو المدخل التاريخي لمدينة بيت لحم، والمدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. شارع النجمة في بيت لحم أكيد أغنى من أن يعرف كموقع تاريخي اللي بعطي كمان تجربة غنية وقيمة لجمهورنا. التواريخ معها راح تكون الخميس الجمعة والسبت القادمين، خميس جمعة سبت، اللي هم 6/8/7/8 و8/8. برنامج الفعاليات بتفاصيله وبالخارطة بالمواقع كله موجود من خلال صفحة الفيسبوك مجموعة باور وانغاد، يعني في كل التفاصيل اللي ممكن أي حدا حابب يحضر يشوفها.
1: نعم سليمان، شو الدور اللي ممكن أنه يلعبوا الفن والثقافة في تعزيز الصمود والأمل؟
0: ما تاريخيا يعني الفن والثقافة كانت جزء من مقاومتنا الفلسطينية ورواية الصوت وتقديم الرواية الفلسطينية، وهون احنا يعني من منطلق إيماننا في طور بأنه الفن اليوم سواء كان سينما، كان موسيقى، كان معارض، أو حتى من خلال غرفة الاستماع وغرفة المشاهدة، احنا اليوم بنيجي لنوثق قصصنا ونرويها لإلنا بالأول كفلسطينيين، ونرويها للعالم لحتى نقدر نوصل رسالة ونقدر نحكي عن الظرف اللي احنا بنمر فيه كشعب تحت احتلال وبتحق الحياة.
1: نعم، طيب مين هم الشركاء والداعمين اللي ساهموا في إنجاح المهرجان؟
0: بمهرجان على الدرجة احنا بنعتمد كثير على شركاتنا الاستراتيجية مع المجتمع المحلي، كونه مهرجان شارع بشكل أساسي. مهرجان كل فعالياته دون استثناء مقدمة بشكل مجاني بدون أي تذاكر، هو فعليا مهرجان شارع موجود بالشارع لحتى الناس تشاركنا وتكون حاضرة بهاي العروض. فإحنا بكل فخر عنا شراكة مع بلدية بيت لحم، وزارة السياحة والأثار، اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، وأكيد شركات القطاع الخاص اللي بدي أشكر منها شركائنا اللي معنا للعام

0: هامس، منهم بنك فلسطين، مؤسسة تركواز ماونتن، صندوق الاستثمار، كمان جامعة دار الكلمة، مسار فلسطين التراثي، تنمية المرأة الريفية، وغيرها من شركاتنا الفلسطينية اللي احنا كلنا فخر فيهم لإيمانهم بالشغل اللي بتقوم فيه طور، لإيمانهم بدعم الفن والثقافة، لأنه احنا بالوقت يعني حتى بالظرف الاستثنائي والصعب اللي عم نمرق فيه ممكن أحيانا كثير فقدنا الإيمان بالعمل الثقافي للأسف. وكمان شركات القطاع الخاص منها اليوم عندها مسؤولية اتجاه مشاركتها المجتمعية مع المؤسسات ومع الحركات الثقافية الناشطة في المدينة لحتى تقدر تستمر. فإحنا يعني شركائنا جميعا دون استثناء بنقدرهم، من المصانع الصغيرة لحتى الشركات الكبيرة. بدي أشكر يعني المخبز الذهبي، شركة زمزم، دار العيون، محلات أنيمانيا، تطبيق ويلز، الجبريني، بافاريا، ميل، كلهم يعني هدول ليش أنسى حدا عشان ما زعلهم
1: أكيد،
0: لكن هدول إحنا بالنسبة لنا شراكة فخر. مركز حفظ التراث الثقافي اللي كمان معنا للسنة الخامسة، وطبعا يعني كل الجهات الرسمية من الشرطة البلدية اللي عمالهم بيسهلوا عملنا وبيخلوا مهمتنا أسهل في التنفيذ على أرض الواقع، كونه يعني حدث ضخم يستقبل كمان جمهور من كل فلسطين.
1: بدنا نحكي عن الجمهور يعني سريعا سليمان، يعني معروف إنه المهرجانات هاي بتكون للشباب أكتر، يعني شو الفئات المستهدفة؟ هل ممكن تروح العيلة ممكن إنها تستفيد من المهرجان يعني بيكون، ولا فقط لشباب يعني هيك؟
0: مهرجان على الدرج بشكل أساسي هو بيستهدف الفئة العمرية الكبيرة، إحنا مش مهرجان للأطفال. إحنا مهرجان بيستهدف الفئة العمرية الكبيرة، والمحتوى اللي بيتم اختياره لعروض الأفلام أو للأعمال المسرحية أو للمعارض هو أكثر بخاطب الفئة العمرية الكبيرة، ولكن هذا ما بيمنع إنه العيلة تكون حاضرة، لأنه فعلياً الفعاليات مناسبة لفئات عمرية متنوعة. فمننصح الكل كعائلة تيجي تشوف البرنامج الفني المنوع، وحتى في عندنا ورشات عمل وورشات حرفية بشراكة مع مؤسسة تركواز ماونتن اللي كمان حلو يشاركوا فيها ويعملوا تجربة فنون وحرف يدوية فلسطينية.
1: نعم سليمان، كلمة أخيرة ورسالة بتحب توجهها للجمهور لو سمحت سريعا تفضل.
0: كلمة أخيرة، أول إشي شكرا لبيت لحم 2000 على هاللقاء، احنا سعيدين إنه كل سنة بتكونوا معنا، وهذه دعوة من مجموعة طور لكل مستمع ومستمع فيكم لحتى تشاركونا. احنا مع الناس دعوات، مع الناس أمور رسمية وتعقيدات، بدنا بس نشوفكم معنا خميس جمعة سبت في شارع النجمة في بيت لحم في مهرجان على الدرج. المهرجان عمل لإلكم ولإلنا عشان نحتفل بدور الفنون، وكمان نقدم يعني الإنتاج الثقافي الفلسطيني اللي بيعكس مقاومتنا ونضالنا. فهي دعوة شخصية لكل مستمع ومستمعة لحتى يشاركونا في هذا البرنامج الغني.
1: إن شاء الله بنتمنى هذا الشيء. أنا بدي أشكرك سليمان مكركر، مؤسس شريك لباور ومدير المهرجان، كل التوفيق نتمنى لمهرجان على الدرج في موسمه الخامس، وأنه تبقى الثقافة والفن مساحة للأمل ورسالة بتأكد أنه الحياة تستمر رغم كل الظروف. شكرا لكم، يعطيك العافية سليمان.
0: يسعد صباحك معها، يعطيك ألف عافية.
1: أهلا بك، كملي معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: إلى برنامج توزيع المياه ننتقل مباشرة إلى سلطة المياه والمجاري، وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. صباح الخير عوني.
1: صباح الخير زميلة، ما صباح الخير لكل العاملين عندي، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين، صحة للجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بك عوني. برنامج توزيع المياه لها اليوم، تفضل.
1: برنامجنا اليوم إن شاء الله نبدأ في منطقة بيت زالة مدينة سمعان والحفيري وإسكانات الحذو ومستشفى الحسين ودخل الزرات وطلعة دعمس. بيت صحور اليوم ضمن برنامجنا، بيت المستشفى الفرنسي والسينما، شارع الجبل، الأمراض العقلية، الشرطة والصحة والسوق المركزي، قاعة بلقيس وحارة أبو مفرح وحارة أبو هنية وشارع المضخة وزي ما حكينا فات القدس. أيضا ضمن برنامج الدوحة شارع القدس الخليل، كراج فاروق أمين نواش، كازية الهدى في الدوحة. بالنسبة للخضر الجامع اللوح، أرض الدير، حارة أبو سرة وحارة دار موسى، مخيم عايدة، المخيم خليت حمامة. ضمن البرنامج ثلاث مناطق مشتاقة خط الدخل رئيسي الشارع بيتهور بيت بصة إسكان مهندسين، بيت لحم الكبة، القزاز قديم، وحديقة البلدية، وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة مها لليوم.
0: نعم عوني، شكرا، يعطيك العافية. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك،
0: أهلا بك. سنة

0: ننتقل مستمعينا إلى بنك فلسطين وآخر أسعار صرف العملات.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: إذن مستمعينا بتنضم إلنا ديما صباح من بنك فلسطين. يسعد صباحك ديما.
2: يسعد صباحك. صباح الفل.
0: صباح الخير، وصباح الخير لكل العاملين في بنك فلسطين، يعطيكم ألف عافية. ديما، آخر أسعار صرف العملات لها اليوم، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 4 آب، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.03، أما سعر البيع فيصرف ب 3.07. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.27، أما سعر البيع فيصرف ب 4.36. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.49، أما سعر البيع فيصرف ب 3.53. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4060 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.43، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. ويسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية. سعد صباحك. أهلا بك. كملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا، لم نكن ضعفاء حين قررنا أن نساير الظروف ونصبر كثيرا حتى نصل لما نريد. وصلنا لنهاية برنامجنا. شكرا لكل متابعينا، لكل اللي شاركونا، لكل اللي كانوا معنا، لكل المستمعين أينما حللتم. الله يسعد صباحكم. هذه تحياتي كانت معكم بالعداد والتقديم مها يوسف.

0: هذه تحيات هيلين أبو عيطة من الهندسة الإذاعية، ونشكر كمان صالح كنعاني. يسعد صباحك، وصباح الخير لرشا، صباح الخير لكل متابعينا. رح منجدد لقانا فيكم إن شاء الله غدا بنفس الموعد. أحلى الأوقات من راديو بيت لحم 2000 ومن برنامج يوم جديد. إلى اللقاء في أمان الله.
1: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. يسعد صباح كل مستمعينا.
2: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
1: يوم جديد بيجمع كل شي بيهمكم من اخبار، قضايا، فقرات منوعة.
3: يوم جديد من الاحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: حياتنا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. صعد مستوطنون فجر اليوم اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب مدينة نابلس بإحراق ثلاث مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جالود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادمة. وذكرت مصادر محلية بأن المستوطنين حاولوا كذلك إضرام النار في أحد المباني، إلا أن يقظة الأهالي وسرعة تصديهم للهجوم حالت دون تنفيذ ذلك. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة بلدات وقرى في محافظة بيت لحم، واحتجزت صحفيا وداهمت مزرعة للدواجن. كما اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة في مدينة الخليل وأجرت تحقيقات مع عدد من الأسرى المحررين بعد مداهمة منازلهم. كما اعتقل جيش الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدتي دير الغصون والجاروشية شمال مدينة طول كرم، فيما اعتقل شابا من بلدة بيت عنان، واقتحم بلدة الرام شمال القدس المحتلة. وفجر اليوم اقتحمت قوات الاحتلال منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان في ضاحية ذنابة شرق مدينة طول كرم، وأخضعته للاستجواب ووجهت إليه تهديدات على خلفية مواقفه المناهضة للاستيطان، فيما أدانت الهيئة الاقتحام واعتبرته استهدافا للقيادات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية. تستعد مدينة غزة اليوم لتشييع جثامين 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسينة في جنازة جماعية توصف بأنها من أكبر الجنازات التي يشهدها القطاع منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية. وقال مدير إدارة الدعم الإنساني والتعاون الدولي في الدفاع المدني محمد المغير إن عمليات الانتشال تمت باستخدام آليات ثقيلة جرى استئجارها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد جرى انتشال جثامين الشهداء بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال إثر غارات جوية استهدفت مربعا سكنيا كاملا في حي الصبرة بمدينة غزة في 22 من نوفمبر تشرين الثاني عام 2023. وأوضح المغير أن الجثامين ستشيع من موقع المجزرة في حي الصبرة، حيث سيكفن كل شهيد على حدة داخل كيس مخصص للجثامين ويلف بالعلم الفلسطيني قبل دفنهم في مقبرة جماعية خاصة بعائلة أبو شريعة والحسينة في المنطقة. اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الماضية مواطنين اثنين بقصف مركبتهما على طريق الرشيد غربي مدينة غزة، وذلك بعد توقف الغارات الجوية لنحو 30 ساعة. وقالت مصادر صحفية إن الشهيدين من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهما سمير أبو دلال ومحمد درويش. إلى ذلك قال مجلس السلام في غزة عقب اجتماعه مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن أي انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل القطاع، فيما أدانت الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. وردا على تصريحات مجلس السلام الأخيرة قالت حركة حماس إنها والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة، وطلبت حماس ردا واضحا ورسميا من رئيس مجلس السلام ميلادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه. وكان مصدر في رئاسة وزراء الاحتلال أكد أن جيش الاحتلال لن ينسحب من الخط الأصفر داخل القطاع وسيواصل عملياته العسكرية رغم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. بدأت في مدينة غزة الاستعدادات لتشييع جثامين 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسينة في جنازة جماعية هي الأكبر التي يشهدها الشعب الفلسطيني. ووفق المعلومات فقد جرى انتشال جثامين الشهداء من موقع واحد جراء المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها مقاتلات الاحتلال بعد قصف مربع سكني كامل فوق رؤوس ساكنيه في حي الصبرة بمدينة غزة في 22 من نوفمبر تشرين الثاني عام 2023، في حين بلغ عدد الشهداء والمفقودين في الموقع 308. ومن المتوقع أن تشهد مراسم التشييع مشاركة واسعة من الأهالي وأقارب الشهداء وسط حالة من الحزن العميق التي تخيم على القطاع. وقال مدير إدارة الدعم الإنساني والتعاون الدولي في الدفاع المدني محمد المغير إن الجثامين ستشيع من موقع المجزرة في حي الصبرة، حيث سيكفن كل شهيد على حدة داخل كيس مخصص للجثامين ويلف بالعلم الفلسطيني قبل دفنهم في مقبرة جماعية خاصة بعائلة أبو شريعة والحسينة في المنطقة. اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مواطنين اثنين بقصف مركبتهما على طريق الرشيد غربي مدينة غزة، وهما سمير أبو دلال ومحمد درويش من سكان مخيم النصيرات وسط القطاع. إلى ذلك قال مجلس السلام في غزة عقب اجتماعه مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن أي انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح الخفيف والثقيل بشكل كامل داخل القطاع، فيما أدانت الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في القطاع. وردا على تصريحات مجلس السلام الأخيرة قالت حركة حماس إن الحركة والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة. وطالبت الحركة برد واضح ورسمي من رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه. وكان مصدر في رئاسة وزراء الاحتلال أكد أن جيش الاحتلال لن ينسحب من الخط الأصفر داخل القطاع وسيواصل عملياته العسكرية رغم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مدرسة في منطقة الشعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل. في سياق آخر، صعد المستوطنون فجر اليوم من اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس بإحراق ثلاث مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جلود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادمة. وذكرت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين حاولوا إضرام النار في أحد المباني في المنطقة الواقعة بين قريتي جلود وتلفيت بعدما أضرموا النار في ثلاث مركبات، إلا أن يقظة الأهالي وسرعة تصديهم للهجوم حالت دون إحراق المبنى. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان في ضاحية ذنابة شرق مدينة طول كرم، وأخضعته للاستجواب ووجهت إليه تهديدات على خلفية مواقفه المناهضة للاستيطان، فيما أدانت الهيئة الاقتحام واعتبرته استهدافا للقيادات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين فجر اليوم من بلدتي دير الغصون والجاروشية شمال مدينة طول كرم، فيما اقتحمت أحياء عدة في مدينة الخليل وأجرت تحقيقات مع عدد من الأسر المحررين بعد مداهمة منازلهم، في حين جرى اقتحام عدة بلدات وقرى في محافظة بيت لحم واحتجاز صحفي لعدة ساعات قبل الإفراج عنه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز سيفتح بالكامل مساء اليوم، مشيرا إلى أن محادثات تجرى حاليا مع إيران بهدف التوصل إلى تفاهمات جديدة. وأكد ترامب أن المباحثات الجارية تمثل الفرصة الأخيرة أمام طهران لإبرام اتفاق، لافتا إلى أنها تحظى بدعم من السعودية والإمارات وقطر إلى جانب دول أخرى. كما هاجم ترامب القيادة الإيرانية بسبب نفيها وجود أي مفاوضات مع واشنطن، واصفا مواقفها بأنها مخادعة، وأكد أن إيران لن تحصل على أي مكاسب ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو ما وصفه بالاستسلام الكامل. في المقابل نفت إيران بشكل قاطع إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، إذ أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لا توجد أي محادثات أو اجتماعات مقررة مع الجانب الأمريكي، موضحا أن بلاده لا تعتزم استقبال أي وفد أمريكي أو المشاركة في لقاءات من هذا النوع. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: النشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شيع أهالي قطاع غزة 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسين بعد انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض في حي الصبرة بعد عمليات بحث استمرت لأسابيع وسط دمار واسع جراء القصف الإسرائيلي. وكان جيش الاحتلال دمر المربع السكني في 22 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2023 إثر سلسلة غارات وأحزمة نارية مكثفة في واحدة من المجازر التي طالت عائلات بأكملها خلال الحرب. وأسفرت المجزرة عن استشهاد 308 مواطنين بينهم 44 طفلا دون سن 16 و37 امرأة وأكثر من 10 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما بقيت جثامين العشرات تحت الأنقاض بعد منع قوات الاحتلال وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع عقب القصف، ما أدى إلى طمس معالم المكان وتأخير عمليات الانتشال. وبدأت فرق الدفاع المدني عمليات البحث وانتشال الضحايا في 14 من تموز يوليو الماضي، واستمرت حتى 1 أغسطس الجاري وسط ظروف ميدانية بالغة الصعوبة نتيجة النقص الحاد في المعدات والآليات المتخصصة. قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن الحكومة باشرت بتنفيذ إجراءات عاجلة لتخفيف وطأة أزمة المحروقات والحد من تداعياتها. وأشار رئيس الوزراء إلى المباشرة بتنفيذ إجراءات عاجلة لتخفيف وطأة أزمة المحروقات، وبدأت الأطراف المعنية العمل عليها، ومنها تخصيص هيئة البترول ووزارة المالية مبالغ إضافية لتأمين زيادة كميات المشتقات البترولية المشترى وتلبية احتياجات السوق، وتخصيص حصة أكبر من الشيكل الإلكتروني لتمويل عمليات توريد المشتقات البترولية، والعمل على تأمين العدد اللازم من سيارات نقل المحروقات في ضوء القيود المفروضة من الطرف الآخر، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لبعض الرسوم والخدمات ضمن خطة متدرجة تهدف إلى تخفيض حجم التداول بالشكل الورقي. وأشار مصطفى إلى توصل هيئة البترول إلى تفاهمات مع أصحاب محطات المحروقات على ترتيبات جديدة للتوريد وزيادة التخزين، واتخاذ ترتيبات خاصة بإدارة تزويد المواطنين بالوقود في المحطات، بما في ذلك تزويد الشاحنات خلال ساعات الليل متى أمكن ذلك. وشدد على مواصلة العمل على الإعداد لمرحلة ما بعد الأزمة الحالية بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والخدماتي. أما بخصوص حالة عدم اليقين بشأن العلاقة بين البنوك الفلسطينية والبنوك المراسلة الإسرائيلية وتأثير ذلك على الاقتصاد، قال مصطفى إن سلطة النقد وبدعم من الجميع تعمل بكفاءة واقتدار على إيجاد الحلول الكفيلة بالحفاظ على استقرار القطاع المصرفي واستمراريته. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم غرفتين ووحدة صحية من مدرسة شعب البطم في مسافر يطا جنوب الخليل. وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة برفقة آليات وجرافات وشرعت بهدم جزء من المدرسة في إطار سياسة استهداف المؤسسات التعليمية في مسافر يطا. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي الذي أخطر في الآونة الأخيرة بهدم 15 مدرسة في مسافر يطا وباديتها يسعى إلى تهجير المواطنين من القرى والخرب في المسافر والبادية وحرمان الطلبة والأطفال من التعليم. صعد المستوطنون فجر اليوم من اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس بإحراق 3 مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جلود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادمة. وذكرت مصادر صحفية بأن المستوطنين حاولوا إضرام النار في أحد المباني في المنطقة الواقعة بين جالود وتلفيت، إلا أن يقظة الأهالي وسرعة تصديهم للهجوم حالت دون تنفيذ ذلك. في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان في ضاحية ذنابة شرق طول كرم، وأخضعته للاستجواب ووجهت إليه تهديدات على خلفية مواقفه المناهضة للاستيطان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح كاملا مساء اليوم، مشيرا إلى أن محادثات تجرى حاليا مع إيران بهدف التوصل إلى تفاهمات جديدة. وأكد ترامب أن المباحثات الجارية تمثل الفرصة الأخيرة أمام طهران لإبرام اتفاق، لافتا إلى أنها تحظى بدعم من السعودية والإمارات وقطر إلى جانب دول أخرى. وهاجم ترامب القيادة الإيرانية بسبب نفيها وجود أي مفاوضات مع واشنطن، واصفا مواقفها بأنها مخادعة، ومؤكدا أن إيران لن تحصل على أي مكاسب ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، أو ما وصفه بالاستسلام الكامل. في المقابل، نفت إيران بشكل قاطع إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لا توجد أي محادثات أو اجتماعات مقررة مع الجانب الأمريكي، موضحا أن بلاده لا تعتزم استقبال أي وفد أمريكي أو المشاركة في لقاءات من هذا النوع. ختاما بحالة الطقس، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: نشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: النشرة الإخبارية.
1: أهلا بكم. قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن الحكومة تباشرت بتنفيذ إجراءات عاجلة لتخفيف وطأة أزمة المحروقات والحد من تداعياتها. وأضاف رئيس الوزراء أنه تم المباشرة بتنفيذ إجراءات عاجلة، وبدأت الأطراف المعنية العمل عليها، ومنها تخصيص هيئة البترول ووزارة المالية مبالغ مالية إضافية لتأمين زيادة كميات المشتقات البترولية المشترى وتلبية احتياجات السوق، وتخصيص حصة أكبر من الشيكل الإلكتروني لتمويل عمليات توريد المشتقات البترولية، والعمل على تأمين العدد اللازم من سيارات نقل المحروقات في ضوء القيود المفروضة من الطرف الآخر، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لبعض الرسوم والخدمات ضمن خطة متدرجة تهدف إلى تخفيض حجم التداول بالشيكل الورقي. وأشار مصطفى بهذا الخصوص إلى توصل هيئة البترول إلى تفاهمات مع أصحاب محطات المحروقات على ترتيبات جديدة للتوريد وزيادة التخزين، واتخاذ ترتيبات خاصة بإدارة تزويد المواطنين بالوقود في المحطات، بما في ذلك تزويد الشاحنات خلال ساعات الليل متى أمكن ذلك. وشدد على مواصلة العمل على الإعداد لمرحلة ما بعد الأزمة الحالية بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والخدماتي. وبخصوص حالة عدم اليقين بشأن العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية وتأثير ذلك على الاقتصاد، قال رئيس الوزراء إن سلطة النقد وبدعم من الجميع تعمل بكفاءة واقتدار على إيجاد الحلول الكفيلة بالحفاظ على استقرار القطاع المصرفي واستمراريته. شيع أهالي قطاع غزة 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسينة بعد انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض في حي الصبرة في أعقاب عمليات بحث استمرت لأسابيع وسط دمار واسع. وكان جيش الاحتلال دمر المربع السكني بعد قصفه بغارات وأحزمة نارية مكثفة في 22 من تشرين 2 نوفمبر عام 2023 في واحدة من المجازر التي طالت عائلات بأكملها خلال حرب الإبادة. وأسفرت المجزرة عن استشهاد 308 مواطنين بينهم 44 طفلا دون سن 16 و37 امرأة وأكثر من 10 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما بقيت جثامين العشرات تحت الأنقاض بعد منع قوات الاحتلال وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع عقب القصف، ما أدى إلى طمس معالم المكان وتأخير عمليات الانتشال. وبدأت فرق الدفاع المدني عمليات البحث وانتشال الضحايا في 14 من تموز يوليو الماضي، واستمرت حتى 1 أغسطس الجاري وسط ظروف ميدانية بالغة الصعوبة نتيجة النقص الحاد في المعدات والآليات المتخصصة. التقى رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس الدكتور خليل الحية ووفد مرافق له رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن في اسطنبول. وتطرق اللقاء إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تأكيد على المقاربة الإيجابية لحركة حماس تجاه هذه الخارطة، كما تم التأكيد خلال اللقاء على القلق إزاء قيام إسرائيل بتصعيد هجماتها على قطاع غزة بدلا من الرد على خارطة الطريق، مع التشديد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي في أسرع وقت ممكن لوقف العدوان الإسرائيلي. وتناول اللقاء استمرار إسرائيل بالتوازي مع مواصلة هجماتها على غزة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة. على مقربة من ذلك قالت قناة كان العبرية إنه تم تأجيل اجتماع الكابينة الإسرائيلي الذي كان مقررا اليوم إلى يوم الخميس، ومن أسباب التأجيل هو خلاف بين الوزراء حول اتفاق غزة وسط مطالبات بإدخال تغييرات دراماتيكية عليه. من جانبه قال موقع والا العبري إن مصر تضغط على إسرائيل وتسعى إلى فتح معبر رفح لنقل البضائع لقطاع غزة من دون تفتيش إسرائيلي. وتطرق مسؤول أمني إلى أن المنظومة الأمنية والمستوى السياسي الإسرائيلي يعرضان موقفا موحدا أمام الأمريكيين والمبعوث نيكولاي ميلادينوف، وهو عدم السماح بدخول البضائع إلا عبر معبر كرم أبو سالم، ولا تنازلات في هذا الموضوع حسب ما قال. اعتدى مستوطنون اليوم على مركبة مواطن من بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله أثناء مغادرته مع أفراد عائلته مزرعتهم في منطقة المرج شرق البلدة في محاولة للاستيلاء على المركبة. وكان المستوطنون شنوا اعتداءات على بلدات وقرى في جنوب نابلس، وأحرقوا 3 مركبات، وهاجموا المنازل بالحجارة، ودمروا جزءا من شبكة الكهرباء في بلدة مادما. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية رطاس جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة برك سليمان وأغلقتها بشكل محكم عبر نصب حواجز عسكرية ومنع المواطنين من الوصول إليها، ودهمت منزلا دون أن يبلغ عن اعتقالات. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 2 غرفة ووحدة صحية من مدرسة الشعب البطن في مسافر يطا جنوب الخليل. وأشار مسؤول العلاقات العامة في مديرية تربية يطا جبرين الدبابسة إلى أن الاحتلال الذي أخطر في الآونة الأخيرة بهدم 15 مدرسة في مسافر يطا وباديتها يسعى إلى تهجير المواطنين من القرى والخرب في مسافر يطا والبادية وحرمان الطلبة والأطفال من التعليم. ختاما بحالة الطقس، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجة الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

في رك ذهب، الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعلن محافظ سلطة النقد يحيى شنار أن الجانب الإسرائيلي وافق على تبكير تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض النقد بالشيكل المتراكم لدى المصارف العاملة في فلسطين، بحيث يبدأ تنفيذها فورا اعتبارا من اليوم عقب تدخلات واتصالات مكثفة قادتها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها نائب الرئيس بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وأوضح المحافظ أن القرار يقضي بالسماح بترحيل نحو 4,500,000,000 شيكل بشكل فوري إلى البنك المركزي الإسرائيلي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في معالجة أزمة فائض الشيكل التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني، ويسهم في تعزيز مستويات السيولة لدى المصارف وتغذية حساباتها لدى البنوك الإسرائيلية، بما يدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية التي تمر بها فلسطين. وأكد المحافظ أن هذا التطور سيكون له أثر مباشر في تخفيف الضغوط الناجمة عن تراكم فائض الشيكل وتحسين قدرة المصارف على إدارة سيولتها، بما ينعكس إيجابا على تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص من الخدمات المصرفية، ويعزز استقرار السوق المالية خلال المرحلة الحالية. أعلن رئيس الوزراء محمد مصطفى المباشرة بتنفيذ إجراءات عاجلة لتخفيف وطأة أزمة المحروقات والحد من تداعياتها، قائلا إن الأطراف المعنية بدأت العمل عليها، ومنها تخصيص هيئة البترول ووزارة المالية مبالغ مالية إضافية لتأمين زيادة كميات المشتقات البترولية المشترى وتلبية احتياجات السوق، وتخصيص حصة أكبر من الشيكل الإلكتروني لتمويل عمليات توريد المشتقات البترولية، والعمل على تأمين العدد اللازم من سيارات نقل المحروقات في ضوء القيود المفروضة من الطرف الآخر، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لبعض الرسوم والخدمات ضمن خطة متدرجة تهدف إلى تخفيض حجم التداول بالشيكل الورقي. وأشار مصطفى إلى توصل هيئة البترول إلى تفاهمات مع أصحاب محطات المحروقات على ترتيبات جديدة للتوريد وزيادة التخزين، واتخاذ ترتيبات خاصة بإدارة تزويد المواطنين بالوقود في المحطات، بما في ذلك تزويد الشاحنات خلال ساعات الليل متى أمكن ذلك. وشدد على مواصلة العمل على الإعداد لمرحلة ما بعد الأزمة الحالية، بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والخدماتي. وبخصوص حالة عدم اليقين بشأن العلاقة بين البنوك الفلسطينية والبنوك الإسرائيلية وتأثير ذلك على الاقتصاد، قال رئيس الوزراء إن سلطة النقد وبدعم من الجميع تعمل بكفاءة واقتدار على إيجاد الحلول الكفيلة بالحفاظ على استقرار القطاع المصرفي واستمراريته. شيعت جماهير غفيرة في قطاع غزة ظهر اليوم جثامين ورفات 112 شهيدا ارتقوا بقصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة بتاريخ 22 من نوفمبر تشرين الثاني عام 2023. وشارك في مراسم التشييع التي بدأت من حي الصبرة آلاف الفلسطينيين وطواقم الدفاع المدني، ووضعت جثامين ورفات عائلتي أبو شريعة والحسينة التي وشحت بالأعلام الفلسطينية في موقع قريب من أنقاض المنازل المدمرة. وعقب أداء صلاة الجنازة عليها جرى مواراة الجثامين والرفات الثرى في مقبرة المعمدان بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وتعد هذه الجنازة إحدى أكبر الجنازات التي شهدها قطاع غزة من حيث عدد الجثامين والرفات المشيعة. اعتدى مستوطنون اليوم على مركبة مواطن من بلدة دير دبوان شرق رام الله أثناء مغادرته مع أفراد عائلته مزرعتهم في منطقة المرج شرق البلدة في محاولة للاستيلاء على المركبة. وكان مستوطنون أحرقوا ثلاث مركبات وهاجموا المنازل بين قريتي جالود وتلفيت بجنوب نابلس، ودمروا جزءا من شبكة الكهرباء في بلدة مادما. إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم غرفتين ووحدة صحية من مدرسة شعب البطم في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل. خيرا إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يستمر الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568611645 أو 0222727048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: التسالي القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: نحن فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مستمعينا.
1: لا خلاص خلاص.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.